بدك تشوفني منيح look in my eyes بالأجنب بمشيش مع جانب كلهم ماي صوت انفزلكت بطلت اصلا اكلك في بنات بطل بطل بطل

0: الصلاة اللي بيعرف
1: مشتل مشتل مشتل خل السبت للسبت بنهد جبال بنعد بنعد المال محسوبك أصبح بزنس مان عبي الاستبيان بس وضح خالي ده مش من هان ووقع هان بس فوق الخط وده مش بالخط طب بالإبهام بسم الله بنلم الرجال بنشد الهم بننجز لا بننغل بشلال الاستسلام كلال بتعد زلام صار بتعد صغار تشتغل تبدأ تعد صفار نشتغل ليل نهار لا تنوم أفضل استثمار
0: كل حدا كل حدا كل حدا كل حدا مسلم سيستم نايس بدك تشوفني منيح look in my eyes بالأجنبي بمشيش مع جانب كلهم ماي صوت مفزلكات بطلت اصلا اكلك في بنات عيش عيش التجربة مرة او مرتين دير السودان في معركة معركة كل شي بقوله ثلاث مرات او مرتين